اللي هو حيفا قرداني اللي هو بجنا زرابي اللي هو حيفا قرداني اللي هو بجنا زرابي.